0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: أقول يدرون قلبي عندك، وراحة بالي عندك، وهذا أنا دايم عندك، وما خاف من شيء، وانت انسى همومك عندي، وامسح دموعك هم عندي، ودامك انت

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسي
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: محمد.
1: موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟

تبدأ تتغير مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
3: 1 2 3 انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في مشوارنا الصباحي. أحلى صباح من استديوهاتنا في إمارات اف ام ومن عاصمتنا الغالية أبوظبي. صباح عليكم أينما يصلكم أثير السعادة إمارات اف ام. مستمعينا، أول ضوء ينفتح عادة، أول واحد يفتح الضوء في المسجد كان ريال كبير في العمر، يفتح باب المسجد قبل الأذان، وبعدها كان في شاب يدخل بعد بدقائق. هما ما يعرفون بعضهم، لكن يجمعهم المكان نفسه كل صبح. الوطن أحياناً يبدأ من مواعيد ما يتفق عليها الناس، لكنها تجمعهم. وفي نفس المشهد في مشهد آخر، في نفس المكان في مشهد ثاني، يد مع أحفاده يدخل المسجد، واحد من أحفاده يسنده، واحد يجيب له كرسي، وكل شوي يسأل الوالد: يدي تبى شيء؟ يدي محتاج شيء؟ فجأة يقطع حديثهم: حيا على الصلاة، استووا ساووا الصفوف. في أشياء ما تحتاج أن الواحد يوصي بها، لكنها تسكن في قلوب الناس من زمن الزمن. يمكن عشان تي دائما الوطن يظل حاضر في أبسط المشاهد وأبسط التفاصيل، في حفيد يسند يده، وفي جد يعلم أحفاده، وفي الصف يجمع كلهم يقفون على كتف واحد. يسعد صباحكم بالخير، ويسعد صباحكم بوطن يسعدنا في كل لحظة في حياتنا. صباح الخير يا إمارات المحبة. هذه أحلى صباح اليوم الجمعة، وأنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة.

0: ونصبح بالخير في هذه اللحظات على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كعادته يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، يسعد صباحك بالخير.
1: صباح الله بدور والسرور شمس. صباح جميل لك وجميع مستمعين إذاعة إمارات FM، أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل وعطلة نهاية أسبوع أجمل إن شاء الله.
0: آمين.
1: ما يخص حركة السير، حب أطمنهم بأن الحركة انسيابية استثناء بعض الطرقات التي تشهد كثافة مركبات أقل بكثير من المعتاد. مركز على المداخل والطرق الرئيسية بس المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عربي باتجاه وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن سلسلة النقل باتجاه المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي زيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
0: شكرا جزيلا عبد الرحمن، ربي يوفقكم ودرب السلامة أكيد لكل من يسمعنا. كان ويانا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وافانا بحركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر بان هوم ستور.

0: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
3: ويسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا. صباح الخير أول وحدة فاطمة الزعابي امتياز اليوم. يسعد صباحك فاطمة، صباح الجميل إيان، يسعد صباحك، يقولك أحلى أغنية كوثر. صباح الخير لي ما شاء الله ما شاء الله، ليش الجمعة عن بعد ولا شو أخبار الدوامات؟ صباح الخير كيمتا، لحظة لحظة، كيمت، رحنا للحضارة المصرية. يسعد صباحك بالنور والسرور، حياك الله 23. هي نعم دايم فوق مرفرف. البرنامج يقدمه 3 مذيعين كل يوم مذيع. هاي شكرا فاطمة، ايش تبون تسألون فاطمة؟ هي عميدة البرنامج، عريفة البرنامج فاطمة، صدق والله ما أمزح. وردة محد اليوم إن شاء الله بيكون عندها شيء ثاني تتابعوا فيه خلال اليوم. زين نسيت الموضوع، نروح لسين جواب. جاهزين لسين جواب؟
4: أنا جاهزة.
3: كافو،
4: وعجبني السؤال.
3: أوكي الحمد لله. إنزين يلا لو سمحتي عادي حطي الشاشة، ما يبعد انت شوية يعني الشاشة المربعة. لا خلاص خلاص من عيونك. انزين لو عطوك زر يعني زر، وقالوا لك تمسح من ذكرياتك موقف واحد فقط محرج، بتضغط على الزر وتمسحها ولا بتخلي؟ شو بتخبرونا؟ اللي بيقول نعم يقول نعم، ليش؟ اللي بيقول لا يقول لا ليش؟ واللي بين البينين حسب الموقف، عارف حركاتكم تقولون حسب الموقف، بعد خبروني ليش؟
4: في مواقف تبين الأرض تنشق وتفلحت.
3: مريتي تجي مواقف.
4: بس بصراحة ما بمسحها، أبا أسولفها يعني.
3: صح هي. ناخذ منها نتنمر على اعمارنا
4: بالضبط.
3: الموضوع انا قلت يا ربي شو بمسح، انا مو عندي خطا واحد محرج، بسوي سيلكت اول ديليت، قلت لا خلاص بخليه. انزين روح لي. جاهزين هيا بنا يا سعيد. يسعد صباحك يا سعيد، وان شاء الله لك من اسمك نصيب. يلا تمسح، لو اعطوك زر، هذا الزر تقدر من خلاله أنك تمسح من ذكرياتك موقف واحد فقط، موقف محرج، بتضغط وتلغي الموقف المحرج من ذكرياتك ولا بتخليه؟ خبرونا على إمارات اف ام راديو لايف على التيك توك، وأيضا يسعدنا تواصلكم عبر الرسائل النصية 3666 من داخل الدولة.

0: في الصيف خلك دوم رايق لانه عليك لايك. احلى صباح.
1: اذا لو اعطوك الزر وهذا الزر سحري تقدر تمسح من ذاكرتك موقف واحد محرج، بتضغط على الزر ولا بتخليه ولا حسب الموقف؟ سعيد يسعد صباحك بالخير فاطمة. ناصر بمسح ناصر شو مسوي؟ بمسحها طبعا. اوكي دخل من صلاة الحريم في الدوام بالغلط. بسيطة في ناس دخلوا هارتي يسعد صباحك صباحي حياك الله. فاطمة المواقف المحرجة رغم صعوبتها غالبا هي اللي تعلمنا أكثر. إيه مثلا كشوت خرطفين وانتي لابسة كعب، فالموقف يعلمك أنك تقصرين الكعب شوية. المواقف المحرجة من بخالد يسعد صباحك بالخير. المواقف المحرجة هي اللي تعلمنا في الحياة وكيف التصرف. هو أول كف هذا الموقف.
2: الحين بعرف يوم مر وقت على هالموقف يوم تذكرونه تستحون ولا تضحكون؟
1: نتنمر ولا نضحك؟ تضحكون ولا أنا على نفسي أضحك.
2: أنا بعد أضحك
1: صراحة. عشان تي ما بلغي الزر، لأن حتى لو لغيت الزر ترى أنا برد عيد أقول لهم. المواقف المحرجة. إذن فاطمة ما بتضغط على الزر، فاطمة ما بتمسح الموقف المحرج، تقول المواقف المحرجة تصنع أجمل هي والله القصص بعد سنوات. والله صدق وانت نضحك عليها، وما كان يحرجنا بالأمس قد يضحكنا اليوم. بو شخبوط صباحك بالخير. تبغي وردة وردة وردة وردة ولا تبغي الوردة زميلتنا؟ زين سعيد حياك الله. بت سعيد ردوا قاعد انزين. قطر يسعد صباحك بالخير يا قطر أبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وجمعة مباركة من إبراهيم من قطر. يا حي الله يا إبراهيم. عطر المطر صباحك خير. عطر المطر صباحك صباحي الورد والتفاحي. زين بعد صباح الخير من المملكة العربية السعودية، وينكم مشتاقي لكم. نضحك ويكون موقف ممتع. أوكي أحب أنا الناس المتسامحة مع نفسها. أمون تقول نضحك ويكون الموقف ممتع. اليازية يا زوية اليازية صباحك خير. قطرات الندى يسعد صباحك بالخير، صباح الخير على أهل الإمارات بلد الخير والرقي والسعادة. شكرا لك يا أبو عمر، شكرا لذوقك وكلماتك الجميلة. قطرات الندى صباح الفلي والكادي. يا قطرات الندى إذا عطوك زر وهذا الزر فيه خاصية سحرية تمسح من ذاكرتك، مو بكل المواقف المحرجة، لا تختار ذاكرة واحدة بس، موقف واحد بس محرج وتضغط، أو ما بتضغط ولا بتخليه خلوه لأن سلكت أول ديليت هذول ما ينفعهم. احيانا كوثر تطلع، ان شاء الله الاسبوع القادم شي نطلع انا وكوثر باذن الله. يلا في بعد تحت لحظه وقفنا عند قطرات الندى يسعد صباحك بالخير. سعيد اوكي سعيد بمسح زر اني ترست فينال ترست فنيان القهوة. يا الله يا ويلك حق يدي بالغلط ونصب عليه في الميلس. ما في داعي تمسح لأن أكيد أخذت يعني اللي كفي ويزيد. أنا أحاول أتذكر كل المواقف المحرجة عشان ما تصيدني مرة ثانية. يا أحمد يسعد صباحك. أو قطرات الندى أضغط. يلا شو بتضغطين؟ أي موقف محرج بتضغطينه ولماذا؟ أوكي خبروني بقرأ تعليقاتكم الحين وبعد الهوى نرجع ونناقشها. يلا صباح الخير، صباح المواقف الجميلة.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
4: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق E&UAE أو الموقع الإلكتروني. مع E&، دائما في أكثر.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا من جديد. ولو عطوك زر وهذا الزر تمسح من يمسح من ذاكرتك موقف واحد محرج، بتضغط الزر ولا بتخليه ولا حسب الموقف؟ انزين أمون في مواقف أقوى، أنت يصبر أنت بتيش الدلة. تقول موقف صار لي، كنت في المول وصقعت

في الاختيارات يا كوثر. شكروك تسأل عن لندن للحين للحين بتسأل عن السنة الجاية. أحلى الصباح قال قلب من ذهب. يسعد صباحك قلب من ذهب والله من جمال النكنيم. أحلى تحية لكم مستمعينا من قلب من ذهب. انزين بخبركم شيء يعني خلينا ناخذ صوت الحكمة وصوت العقل. تاخذوا صوت شمس خذوا صوت الحكمة. يعني بصراحة بقول لكم بالعكس خلوها المواقف ولا تمسحونها. ليش؟ لأن الذكريات المحرجة رغم إزعاجها لكن تصدقون أنها تعلم عقل الإنسان ودماغه أنه يتعلم وأنه يتجنب تكرار هالأخطاء. عشان شي كثير منا يظل عالق للأسف في الذاكرة أكثر من المواقف المحرجة العادية. يعني الذاكرة تحتفظ أكثر بالمواقف المحرجة وتطنش المواقف العادية. الله يسامحها شو الذاكرة. والغريب أن دماغتنا لما يستوي هالشيء ولما تذكرك دائما بالموقف المحرج خاف تكون نسيت تعال بذكرك ما يقصد هني أنه يعذبنا. بالعكس هو يحتفظ بالمواقف المحرجة لأنها من أقوى دروس الحياة. وكل مرة يعني نستحي فيها من الموقف المحرج هذا الدماغ أو نقترب من نفس الموقف الدماغ يعطينا ليت أحمر ويقول تنبيه تنبيه لا تكرر هالخطأ مرة ثانية. عشان شي الذكريات المحرجة غالبا تعيش في الذاكرة أكثر من الذكريات العادية. وهنا لنا وقفة يعني نعطي عذر للسيدات يوم بتتزعل وياها وبتقول لك من 20 سنة ما أدري إيش قلت لي من يوم العرس قبل 40 سنة ما أدري إيش سويت. هذا كله لأن الدماغ يحتفظ بالمواقف المحرجة ويمرر المواقف العادية. ودائما الذكريات العادية تكون يعني ما يتمسك فيها وايد الدماغ لأن المشاعر القوية مثل الإحراج تخلي الدماغ يعتبرها معلومة تستحق الحفظ. وعشان شي لو عطوك سر تمسح فيه موقف محرج من ذاكرتك تمهل ولا تستعجل وتضغطه. يمكن أكثر موقف تتمنى أنك تنساه هو نفس الموقف اللي خلاك اليوم أكثر نضجا وأكثر لطفا وأكثر انتباها في كلامك وتصرفاتك. يمكن الإحراج كان ثمنه بسيط لكن اشترى لكن يعني هو ثمن بسيط لكن اشترى لك درس راح يتم وياك العمر كله. بس ولا لا تسوون لديليت إلا لو حابين. كيفكم وسلامتكم.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
3: 1 2 3 انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.

ومن جديد نصبح عليكم بالخير مستمعينا، وبخبركم عن بان هوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% لـ 90% على الأثاث والإكسسوارات. العرض هذا لفترة محدودة خلال الصيف، تسوقوا طبعا من أي من فروع بان هوم أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. زين رحنا، وين رحنا؟ عطر المطر، يا عطر المطر. وليد سراب يحب عطر المطر. فاطمة اليوم على الزر هذا السحري اللي بيمسح ذكرى واحدة بس محرجة في حياتك. عطيتك الزر، بتضغطه ولا لا؟ ولا بتقول حسب المواقف وحسب الظروف؟ قلب من ذهب، لا خليني أرجع لي أول، تكون في البال وتعطي درس أحسن. أوكي اسمحي لي، ما فهمت عليك الكلام، متقطع من بو خالد. يسعد صباحك بالخير. المحرج المضحك ذكرى، والمحرج المزعج درس. الله عليك يا بو خالد، صدق. انزين تحية لكم مستمعين، حياكم الله. مو مال التيك توك والله، انا كان حدي قبل 20 سنة الفيسبوك هذا، ومكتوب كان في برنامج اسمه مكتوب. تحية لك يا قلب من ذهب. وين فاطمة؟ كنت بقرا شيء كاتبتي انت. اي اكو فاطمة تقول لكم لا تخجل من كل عثرة، ولا تتمنى أن تمحو كل موقف أربكك. فالحياة لا تصنع بالكمال، ولكن بالمواقف اللي شكلتنا. مين مترد عليها؟ ما بيتعلم من هالموقف، ما بيتعلم، بتعلم من غيرها. هذا شلو.

صالح اليافعي، يسعد صباحك بالخير. عصفورة المغرب، يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. هوب الله، هوب صباح الورد والجوري، صباحك فل وكادي، صباحك دهن العود الغالي. زين طولوا بالكم علي لين أوصل للتعليقات للمشاركات. حمد، الله الله الله الله حمد، لا لا لا ما بعطيك أصلا الزر، يقول بمسح كل شيء، بتستوي بسلكت أول ديليت. لا شيء واحد بس حمد، شيء واحد بس، موقف واحد بس محرج بتمسحه أو بتخلي. مثلي ريحت راسي سلكت أول ديليت. زين، من المملكة المغربية، أنا عرفت العلم بس ما عرفت ألفظ الاسم. كينغ اف موروكو، يسعد صباحك بالخير. كم ساعة عندكم الحين في المغرب؟ تدرون المغرب وايد جميلة وجوها جميل، كل واحد اي الله عليك، كل واحد راح يشمل عطف الله وأمر الله. حكم يقولك حكم الفجر، الفجر الحين عين احنا، يلا عيال قوم صلي الفجر وتعالى، ونحن رايحين لفاصل صغير ورادين بعد الفاصل. كوثر تحبي ناخذ عناوين الصحف بعد الفاصل؟ تمام، نشوف آخر الأخبار بعد الفاصل، ترياكم.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
3: 1 2 3 انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
6: إذن مستمعينا، هذه أبرز عناوين صحيفة الاتحاد.

الأحد لهذا اليوم. بداية تبادل رئيس الدولة والرئيس الصربي تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية وبناء شراكات تنموية مستدامة لتحقيق النماء والازدهار. سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله تخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات الإمارات. أيضا رئيس الدولة بحث مع رئيس الصربي تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبناء شراكات تنموية مستدامة. الرئيس الصربي أيضا حرص على طبعا مشاركته ومواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. أيضا رئيس الدولة يزور معرض العرض التفاعلي إكسبو 2027. هذا العرض التفاعلي وسمو الشيخ محمد بن زايد تمنياتي لصربيا بنجاح المعرض. الرئيس الصربي المبادرة تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وسمو رئيس الدولة أشاد بحرص الرئيس الصربي على تطوير علاقات البلدين وازدهارها. رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون ملك المغرب بذكرى عيد العرش.

افتائية الإمارات، الإمارات للإفتاء، 120 ألف خدمة إفتائية قدمتها الإمارات للإفتاء خلال النصف الأول، وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية الموثوقة. أيضا من أخبارنا في صحيفة الاتحاد، سمو الشيخ منصور بن زايد اطلع على برامج الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي في الشيخ زايد الصيفي، وسموه إعداد جيل واعٍ وقادر على مواكبة متغيرات العصر. الكوادر الوطنية المؤهلة في المجالات التقنية من ركائز التنمية في دولة الإمارات. أيضا سموه وخلال اطلاعه على المعرض، سمو الشيخ منصور بن زايد، ترسيخ ريادة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستثمار في الإنسان، يبدأ ببناء وعيه وتمكينه من المعرفة والمهارات. أيضا أضاف سموه تصريحات لصحيفة الاتحاد، ترسيخ الوعي الأمني لدى أبنائنا وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة وحماية أبنائنا تبدأ بغرس الوعي منذ الصغر. أيضا الاتحاد تحتفي بمهرجان العين للرطب، وصور أدعوكم لمتابعتها في غاية الجمال من تفاعل سمو الشيخ هزاع بن زايد مع الأطفال في المعرض، الأطفال المشاركين في المعرض. لحظة أنا بصور كم من صورة، لأنها صور في غاية صراحة الجمال. سمو الشيخ هزاع بن زايد تفقد فعاليات مهرجان العين للرطب وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية. سموه يتفاعل مع الأطفال في لقطات أتمنى تطلعون عليها حتى لو من النسخة الرقمية لصحيفة الاتحاد.

أيضا ما زلنا في مهرجان الرطب في العين، دور حيوي للمهرجانات الزراعية والتراثية في صون الموروث المرتبط بالنخلة، وتشجيع المزارعين على تطوير الإنتاج ودعم استدامة القطاع الزراعي. العين أيضا للرطب استقبل 920 كيلوغرام من الرطب، ويعلن نتائج الخنيزي وبومعان عفوا. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. أترككم مع الصور والعناوين المميزة لتتفقدوها من خلال الموقع.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
2: 1 2 3 انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
7: أحلى صباح وياك هني. إيقاع الصيف على هواك.

حياكم الله مستمعينا من جديد وصباح الخير لكل من انضم لنا في هذه اللحظات في مشوارنا الصباحي. أحلى صباح. تدري ولا ما تدري، قبل ما تكون عندنا ساعات ولا منبهات ولا حتى كهرباء، كان الإنسان يعرف متى يرقد ومتى يصحى يقوم. السؤال، من كان يقول لجسمه الحين وقت النوم سير أرقد، أو بتقولون الساعة عري، أو يعني وقت النهار قوم من الفجر؟ ها الإجابة كلكم تعرفونها. قبل ما تكون في ساعات ولا منبهات، سهر الليل وينك؟ فكرتك غياب اليوم، سعد صباحك بالخير. الطبيعة من موروكو، كينج موروكو، قبل الساعات وقبل المنبهات وحتى قبل الكهرباء، وكان الإنسان يعرف متى ينام ومتى يصحى. السؤال، منو كان يقول للإنسان الحين وقت النوم سير ارقد؟ اسمي حكيم، والنعم والنعم بك يا حكيم، حياك الله. لا، قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر. أعرف أنتم كلكم تعرفون الإجابة، ليش ما قلتوها؟ أوكي. الساعة البيولوجية، صح ولا لا؟ الساعة البيولوجية، بس هي اللي كانت تعرف الإنسان قبل آلاف السنين متى يقوم ومتى يرقد، متى ينظم مواعيده، يحدد الوقت. لكن دوم نحن نقول الساعة البيولوجية، الساعة البيولوجية، لكن هل فكرنا شو يعني الساعة البيولوجية، ومن وين جت، وين موجودة في جسم الإنسان الساعة البيولوجية؟ هاي عطر المطر، شكرا فاطمة، صباحك، سهر الليل، سهر الليل ويانا، سهر الليل في مرادف. إنزين حكيم، ها خبرني يا حكيم، تعرف وين الساعة البيولوجية؟ لما تكون في مؤثرات وضغوط، أحيانا أحس إن اللي يرقد شي ينعس وينام ويروح في النوم لا يخبر أحد، النوم محسود، يحسدون عن النوم. بدون منبه أنش كيف عليك، لأن ساعتك البيولوجية هي اللي توعيك. بس الساعة البيولوجية أحمد ضاربينها عرض الحائط، خطر على بالكم وينها؟ أوكي، خليني أقول لكم مستمعينا أن الساعة البيولوجية الموجودة في جسم الإنسان في الواقع هي الهرمونات. عطر المطر، ساعتي الداخلية تقول لي نامي، هي تقول لي نامي طول الوقت. الساعة في المخ من سحابة، سحابة يا سحابة، برافو عليك. في جسم الإنسان، عطر المطر هي في جسم الإنسان، أين بالتحديد؟ طيب خليني أقولكم أن الساعة البيولوجية هي في عمق دماغك، في عمق الدماغ موجودة في غدة صغيرة جدا، لا بقولكم كبر حبة البازلاء المدورة، هاي الصغيرة، هذه هي الساعة البيولوجية. ما تشوفون هاي الساعة البيولوجية أو هاي الغدة الصغيرة، ما تشوف وما تسمع، لكنها تعرف إذا الدنيا نهار ولا صار الليل. الغريب أنها ما تستقبل الضوء بنفسها، عينك هي اللي تشوف النور، صح ولا لا؟ بس يوم عينك تشوف

تشوف النور ترسل رسالة فورا للدماغ وتقول له الوقت نهار الوقت نهار. هذا صوت الدماغ عندي من يمس اللي عندي في الدماغ. ولا صار الليل وهني وهني بالتحديد يبدأ شغل الساعة البيولوجية. يعني إذا حل الظلام تفرز هرمون اسمه الميلاتونين، وإذا فجأة تحس جسمك هدى وجفونك ثقلت وبدأت تتثاوب وصار خاطرك تنام، هذا كله من هاي الغدة. أما إذا دخل الضوء توقف إفراز هرمون الميلاتونين ويبدأ جسمك يصحى ويصحصح من جديد. عشان تي لما نجلس قبل النوم ونمسك التليفون ونطالع الشاشة فترة طويلة، طبعا في ناس تحب حتى تسمع بودكاست وتنام عليه، الضوء الأزرق يخدع هالغدة. تعرفين دائما يقولكم لا تتابعون أو حطوا نظارة واقية من الضوء الأزرق، لأن هذه الغدة تتأثر بالضوء الأزرق وتنخدع بالضوء الأزرق، تنخدع وما توصل الرسالة أن نحن ليل ولا نهار، إحنا بعدنا نهار. هي صغيرونة قد البازلة بس يعني. ويوم نيلس طبعا تعرف الغدة الصغيرة هذه، فلا تخدعونها وتستخدمون التليفون أو الأجهزة بدون واقي الضوء الأزرق، عشان هي حتتم تعتقد أنها نهار والنهار ما انتهى وتأخر النوم، بس هي مسكينة شو تسوي بعد النهار. انزين، عشان تي يسمونها بعض الناس العين الثالثة، مو لأنها تشوف الأشياء اللي ما نشوفها، لكن لأنها تراقب الضوء وتدير بصمت ساعة داخل جسمك تشتغل من يوم ما ولدت، ولا تحتاج في يوم من الأيام لا بطارية ولا حتى إعادة ضبط عقاربها. فهذه هي يسمونها الساعة البيولوجية، عرفناها ساعة صغيرة الغدة اللي موجودة داخل العقل. فنقول سبحان الله سبحان الله اللي جعل في داخل كل واحد منا ساعة تعرفه موعد الليل قبل حتى ما يشوف الساعة اللي هطوفه أو يشوف ساعة تليفونه أو يشوف ساعة إيده. فبس هذه الساعة أو هذه الغدة الصغيرة أهم شيء عدوها اللدود هو الضوء الأزرق. طول ما الضوء الأزرق موجود تعطي دماغ رسالة للدماغ أن الوقت نهار، ولو كنت حتى في نص الليل بس. وسلامتكم، نوما هنيئا. شو بصحينا مرقالة انتي.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
2: 1، 2، 3، انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1، 2، 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع. أحلى صباح يا هني، إيقاع الصيف على هواك.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، متواصلين وياكم في أحلى صباح. اليوم الجمعة 31/7، الله يعطيكم الصحة والعافية، وتستقبلون الشهر الجديد بروح جديدة وصفحة جديدة وأهداف جديدة وبشاير بإذن الله جديدة. وخبركم عن جزيرة ياس مستمعينا، في جزيرة ياس في أبوظبي، ياس ووتر وولد، سجلت رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي يبلغ 55 زلاقة. نقول زلاقة ولا زحليقة؟ نقول شو نقول؟ إنزين، وأكثر من 70 لعبة في 55، واو، زلاقة مائية وأكثر من 70 لعبة ومعلم ترفيهي. وصار اليوم الوقت المثالي.

A-N. يسعد صباحك. طيب عطر المطر عيد ميلادها اليوم، كل عام وانتي بخير يا عطر المطر. ان شاء الله كل اللي راح من عمرك من اللي عليك، والياي كله لك باذن الله. بخبركم مستمعينا قبل ما نروح فاصل جميل مع كوثر، هذا الخبر على لسان، ليس شمس، انما على لسان طبيب مختص. شو يقول؟ كل يوم الصبح يقوم يلبس قفازاته ويغسل ايده، يغسلهم عدل عدل، ويوقف ساعات طويلة تحت ضوء غرفة العمليات، وبين ايده اكثر اعضاء جسم الانسان تعقيدا، عرفتوا؟ الدماغ. هذا طبعا هكذا عاش جراح الأعصاب الهندي دكتور برشانت كاتاكول أكثر من 20 عام، كل يوم يسوي عمليات خطيرة للدماغ. فسألوه الناس يعني شو أهم شيء تعلمته عن الدماغ، الكل توقع أنه رح يقول أحدث الأجهزة كيف مفيدة للدماغ، أو أدق العمليات الجراحية، أو في دواء جديد ممكن بادرة خير للزهايمر مثلا. لكن الدكتور هذا فاجأهم بإجابة مختلفة تماما. تدرون شو قال؟ قال أن أكثر عملية مدهشة يجريها الدماغ، يجريها لنفسه كل ليلة، مو بأنا، دماغك هو يسويها لنفسك كل ليلة. يتابع الدكتور فيقول عندما ننام نوما عميقا يبدأ الدماغ بتنظيف نفسه من الفضلات اللي تراكمت خلال اليوم، قد تكون نقلات عصبية، قد تكون ذكريات غير مهمة. والدراسات بعد أكدت كلام الطبيب أن تراكم بعض من هذه الفضلات في الدماغ يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية مع التقدم في العمر. وصل دكتور حديثة دكتور كاتاكول ويقول الدماغ يحب الأشياء البسيطة. شو يحب؟ يحب الشمس الصبح ولو 10 دقائق، يحب الأشياء البسيطة لأنها تعيد ضبط ساعته البيولوجية. تونا كنا نتكلم عن الساعة البيولوجية وأنها غدة، في حد قال أنها الغدة الصنوبرية، لا، الصنوبرية شيء ثاني، هي اللي تشتغل معاك في النهار، لكن الغدة اللي تكلمنا عنها هذه هي اللي تنتج الميلاتونين. فهو شو يقول؟ أحسن من كل العمليات ومن كل الأدوية أنك تنام نوم عميق عشان الدماغ ينظف نفسه، ودراسات أكدت هذا الشيء وربطت بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية مثل الأمراض الشيخوخة والخرف خرف المخ وغيرها من الأمراض مع التقدم في العمر. وقال أن الدماغ يحب الأشياء البسيطة، يحب أنك تكون 10 دقائق في الشمس الصبح، تفتح الستارة تتمشى شوية علشان تعيد ضبط ساعتك البيولوجية، ويحب بعد الحركة، في الحركة بركة، لأن العضلات القوية تخيلوا ما تحمي بس الجسم، لكنها ترتبط ارتباط وثيق بذاكرة أفضل مع التقدم في العمر. كل ما لعبت رياضة كل ما أنت قاعد تعطي سبورت لذاكرتك. ويحب الناس ويقول أن الوحدة ليست

0: مجرد شعور. هاي يا دكتور عيل شو الوحدة؟ يقول الوحدة دراسات أظهرت أنها ترتبط بتراجع أسرع في صحة الدماغ. وخطير. بعدين سكت شوية وقال الجملة اللي يمكن لخصت 20 عام من الوقوف داخل غرفة العمليات. شو هي؟ قال أستطيع أن أجري عملية دقيقة داخل الدماغ، لكني لا أستطيع أن أستأصل التوتر، ولا أن أزيل الوحدة، ولا أن أزرع نوم هادئ في رأس أحد ما. وأنهى حديثه بجملة لطيفة قال أظن يعني هناك عمليات لا يجريها الطبيب، بل يجريها الإنسان لنفسه كل يوم. فلذلك أنا اعتقدت اليوم أن هاي الكلمات تستحق أن أذكرها كل صباح. وسلامتكم.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
3: 1 2 3 انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: كان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

مستمعينا، في كل صيف يزين الرطب سفرتنا وموائدنا، وفي الفالة موجود وعدال القهوة

لكن خلينا نتذكر أن هذه الثمرة احتاجت سنة كاملة لين ما وصلت لهذا الجمال وهذا النضج. سنة من العناية بالانخلة، والسنة من انتظار المطر، والسنة من متابعة كل عذق. ولهذا يوم افتتحت العين أول مهرجان للرطب، ما كان الاحتفال بالرطب بالثمرة بقدر ما كان الاحتفال بقصة، قصة مزارع قام قبل شروق الشمس، وقصة أسرة توارثت حب النخلة، وقصة أرض لين اليوم تعطي، لأنه هناك من يعطيها كل يوم اهتمام ورعاية وحب. المهرجان يضم مئات المشاركات وجوائز بالملايين، لكن بخبركم وبما أن اليوم آخر يوم للمهرجان، أجمل جائزة أن تظل النخلة حاضرة في بيوت الإمارات مثل ما كانت دوم حاضرة في كل بيت وفي كل شارع.

0: مستمعينا بخبركم عن لولو هايبر ماركت. تقدم لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى ولمدة 3 أيام فقط. تقدر توفر أكثر من أي وقت مع أكبر العروض على جميع الأقسام وطبعا المنتجات المتوفرة في جميع فروع لولو في أنحاء الإمارات. العرض يبدأ من اليوم 31 يوليو ويستمر لين 2 أغسطس. ولا تفوتوا فرصة أكبر تجربة تسوق. ودائما شو يقولون؟ اللولو حيث يأتي العالم للتسوق. أوكي بخبركم عن سالفة العكس. شوفيني 9:12 صباحا، سوري لازم نكتب التوقيت وبعد هاي لازم مرة ثانية. أوكي لو اليوم تشوفون اللون الأزرق يعني يأخذوا أكثر الأولاد والوردي يأخذوا أكثر البنات، وتذكرون قبل عهد مضى مدري من متى كلمتكم على سالفة الثورة الصناعية بعد الحرب العالمية والمصانع تشتغل ليل ونهار، فصار في منتجات يبون يبيعونها فبدوا يخصصون عشان الناس تاخذ الوردي، منتجات وردية أكثر للبنات، منتجات وملابس للأولاد، علشان كان عندهم بضاعة كثيرة لأن صارت المصانع تعمل فترة صباحية ومناوبة شفت ليلي وكلها من وراء هذه الثورة الصناعية. لكن لو اليوم قلت لكم أنكم رجعتوا بالزمن لأكثر من 100 سنة، ما خلصت، أكثر من 100 سنة، والله سبحانه وتعالى رزقكم بمولود ولد ورحتوا تشتروا له بطانية زرقة، رحتوا أنتم أخذتوا أمه وياكم، رحتوا روحكم عشان تقدموا له هدية، يمكن الأم تزعل منكم. قولوا ليش؟ قولوا ليش؟ ما شيء. زين، يمكن الأم تزعل لأن في بدايات القرن العشرين أو القرن العشرين كان في مجلات ومتاجر ملابس الأطفال كلها تنصح بشيء مختلف تماماً. صبر واتيكم الدلة. إن اللون الوردي للأولاد واللون الأزرق للبنات، حتى أن مجلات ملابس الأطفال عام 1918 كتب أن القاعدة المتعارف عليها وقتها هي الوردي للأولاد والأزرق للبنات. في المجلات بعد ما تقدر تخربط. إنزين شو السبب؟ كانوا يعتبرون أن اللون الوردي درجة فاتحة من اللون الأحمر، واللون الأحمر الله يسلمكم رمز لشو؟ رمز للقوة، رمز للحزم، رمز للحرب. فقالوا هذا اللون أنسب للأولاد وربطوا منتجات الأولاد بهاللون. أما اللون الأزرق فكان ينظر إليه كلون هادئ رقيق فيناسب البنات من وجهة نظرهم أكثر. لكن الشيء الطريف أن حتى في هاك الوقت ما كان في اتفاق بين كل الناس أو بين المتاجر أنها تعرض الوردي للأولاد ومتاجر ثانية تعرض الأزرق للبنات، مثل ما شوف مو الموضة والترندات هالأيام. بعد سنوات وسنوات ومع انتشار الإعلانات وشركات الملابس الجديدة انجلب كل شيء فوق حتر، صار اللون الأزرق لون الأولاد، شو السبب ما نعرف، وصار اللون الوردي للبنات مثل ما هو اليوم. يعني لو كنتوا عايشين قبل أكثر من 100 سنة يمكن أول هدية لمولودكم تكون بطانية كفر لونه وردي وما كان حد رح يستغرب وقتها. شفتوا كيف ترندات تتغير والموضة تتغير وما في شيء ثابت على شيء، كل شيء يتغير واللي يعيش يا ما يشوف، صح ولا لا يا حكيم البمبي والسماوي؟ الحين لو أشوف ولد لبس وردي بيكون شيء ملفت وغريب. عطر المطر، ليش يا عطر المطر بعد؟ في إذا كانوا بشرته شيء ويدي تليق عليه. إنزين وسلامتكم، شكرا لك يا حكيم.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
2: واحد اثنان ثلاثة انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد اثنان ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في همزة رأس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا همزة رأس اليوم.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
2: واحد اثنان ثلاثة انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد اثنان ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

بس صباحكم بالخير من نظارتي. زين مستمعي بخبركم مرة ثانية بما أن تنزيلات اللولو بس 3 أيام، نذكركم فيها مرة ثانية. تقدم لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم 31 يوليو ولغاية 2 أغسطس. تقدرون توفرون أكثر من أي وقت مع أكبر العروض.

0: على جميع الأقسام طبعا وجميع فروع اللولو في أنحاء الإمارات. ولا تفوتكم أكبر تجربة تسوق لولو حيث يأتي العالم للتسوق. الأولاد وردي باوزير شوفوا في قمصان بولو يا جماعة مش فوشي يعني وردي حلو شو مشكلة والله قبل ما يفرقون وردي أحمر أخضر ما كانوا يفرقون صح هاي تفرقيات الحين عطر المطر أتخيل ولد لابس وردي عادي شكله حلو بين التسويق والتسويف من حكيم عطر المطر أوف سوسرش بتحصلون شي براندات الحين في الغرب يلبسون وردي هالأيام تي موضة أحيانا وتروح بس عاد تخيل المشكلة تخيل مثلا ما أدري ليش حصل لي في مخي تخيل لا هو الوردي ما يلبس كامل قطعة واحدة تيشيرت مثلا زين أبو خليفة يسعد صباحك بالخير نسأل شات جي بي تي عن شو أوكي يسعد صباحك بالخير أبو خليفة إنزين بخبركم بما أن عندنا وقت أخذ وأتكلم عن بنتنا اللي نفخر فيها أكيد مستمعينا يوم تتعلم بنت من الإمارات أنا تقرأ الرياح والبحر خصوصا أن البحر ما يعترف بالعمر ولا يسأل كم عمرك أو من أي دولة أنت موجود أو جيت من أي دولة مروة الحمادي بنتنا وبطلة بطلة راح يعرفها العالم كله قريبا البحر مستمعينا ما يعطي ثقة إلا للي يعرف يقرأ الريح ويحترم الموج ويتخذ قراره في اللحظة المناسبة بعد أيام راح تقف بنت الإمارات مروة الحمادي على شاطئ مدينة أرهوس في الدنمارك راح تمثل الإمارات في بطولة العالم للشراع الحديث لفئة الكافور أو فور الكا مروة عمرها ما يتجاوز 15 سنة لكنها راح توقف أمام مئات اللاعبات من أكثر من 50 دولة حول العالم مروة راح تحمل اسم وعلم الإمارات قبل ما تحمل طموحها الشخصي الجميل في رياضة الشراع أنها تعلم صاحبها أن الريح مو بشي نحن نقاومه ولكن الريح شيء نتعلم كيف نستفاد منه كل التوفيق لمروة الحمادي ولكل شاب ولكل شابة يحملون اسم الإمارات معهم وين ما كانوا وين ما اتجهوا بالتوفيق يا مروة
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة
2: واحد اثنان ثلاثة انطلق
1: الجميع إلى الكاميرا استعدوا واحد اثنان ثلاثة والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة توفير لم يسبق من قبل من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال وفروا الكثير عبر كل الفئات تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات لولو حيث يأتي العالم للتسوق
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com بنك الإمارات دبي الوطني أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني بان هوم ستور

0: فين
1: وعلى الهوا وياكم في احلى صباح مكملين.
2: هيثم يوم يقول أم صيفين أحسكي بنبرة هيثم يعني صف النية أحسكي زميل هيثم المرشودي تحية لك ويسعد صباحك بالخير. وسمعيني بخبركم تفكرون سالفة يوم حد يقول الله لا يحوج هالأمهات أكثر شيء الله لا يحوجني لكم الله لا يحوجني لكم أو أنت أو إنسان ثاني يقول الله لا يحوجني لأحد زين ليش يعني الله لا يحوجك إن شاء الله لأحد بس وأنت بخير وبعافية وبصحتك ومستور الحمد لله. لكن هم بعد ما ننسى أن الناس للناس رحمة وفي ضغوط الحياة وزحمتها أحيانا نحس أن لازم الواحد يمكن يعتمد على نفسه في كل شيء كل شيء تعتمد على نفسك في كل شيء. لو فكرنا فيها شوي رح نكتشف أن ما في أحد يمشي مشواره في الحياة كلها بروحه. كل واحد منا في يوم من الأيام لقى يد ساعدته تمدت له بالخير أو كلمة رفعت معنوياته أو جبرت خاطره أو شخص وقف معاه في وقت الضيق. عشان تي يقولون الناس للناس رحمة. الدنيا ما تمشي بالمنافسة وبس، تمشي بالتعاون والتكاتف، لأن الهم يوم ينقسم على اثنين ترى يخف، والفرحة يوم نشاركها غيرنا تكبر وتحلى. والإنسان مهما كان قوي يحتاج أن أحد يحس فيه، وأحيانا اللي يغير يوم شخص تماما ما يكون مبلغ كبير حصل عليه ولا شيء استثنائي، يمكن مجرد سؤال شلونك عساك بخير طمني عنك وعن أهلك، أو رسالة توصلها تسلم عليه قول اشتقنا لك، أو ابتسامة صادقة، أو موقف بسيط يقول ترى أنا وياك. والأجمل أن الخير ما يضيع، كل معروف نسويه وكل خاطر تجبره يرجع لك بطريقة يمكن ما تتوقعها، وفي وقت يمكن تكون أنت أحوج الناس لهذه الطبطبة ولهذه السعادة أو الطمأنينة. لذلك ما تستهين بأي لفتة طيبة، يمكن شيء ما أخذ منك إلا دقيقة ونسيته لكنه يبقى في قلب إنسان سنين وسنين. وفي النهاية الإنسان ما يخلد اسمه بشو عنده وكم يمع ولا بشو يملك، اللي يخلد اسمه هو الأثر طيب اللي يتركه في قلوب الناس. خلوا لكم دائما أثر طيب مثل قلوبكم الطيبة، لأن الناس للناس والناس للناس رحمة، ورحمة الإنسان بالإنسان هي أجمل شيء يبقى حتى لو نحن رحنا هذا الأثر يتم. ربي يطول أعماركم ويسعد قلوبكم ويخليكم لغالينكم والكل من يعز عليكم.

0: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
2: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببالك.

0: الرجال. وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
3: هو البداية.

0: مستمعينا، في ختام حلقتنا رح أترككم مع فكرة بسيطة، فكرة جميلة. أوكي، موافقة مخرجتنا؟ هذه الفكرة صغيرة يمكن، لكن إن شاء الله أنها تكون كبيرة في معناها. عن الوطن، عن الإمارات الحبيبة، ما يبنيها اللي قاعد بعيد هناك، يبنيها كل واحد منا في مكانه. الأبو وهو يربي أبنائه على القيم، والأم وهي تملى كل زوايا البيت من روحها ومن عطرها ومن حنانها، فيصير المكان وطن صغير لعيالها. والمدرس والمعلم اللي يزرع علم يثمر بعد سنين في حياة الإنسان، وحتى أنت وأنا، الموظف هو ينجز عمله بإخلاص، أو خليني أقولكم بإحسان، حتى لو ما حد شافه وما حد عرف اسمه. هكذا تكبر الأوطان بالأشياء اللي تبين أنها صغيرة في يومك، لكنها تصنع الفرق الكبير مع الوقت. وهني في أغلى وطن في الإمارات، كل واحد منا جزء وسطر وكلمة وفصل من هذه الحكاية، كلنا نخدمها بضميرنا ونحفظها بسلوكنا، ونرد جميلها بأن نكون أفضل في مواقعنا، كلا في مكانه. والله يحفظ الإمارات وطن نكبر به ويكبر بنا. مستمعينا، كنا وياكم هذا الصباح من الساعة 7 وجريب إن شاء الله 10. شوفوا سمعينا شيء؟ يلا
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: كوثر ودها نكمل البرنامج. مستمعينا شكرا لكم واتمنى لكم يوم جمعة مباركة طيبة بإذن الله، كلها بشاير خير، وتتلاقون مع أهلكم دائما وأنتوا في زيادة من كل خير يا رب العالمين. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح، دمتم في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
3: 1 2 3 انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

0: موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح

أعمارهم بين 10 وحتى 16 ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 40-31، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 33-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
2: جديد إمارات FM ظبياني، كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي، ألحان ناصر بن مثرب، غناء صالح السعيد.

FM ظبياني كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي الحان ناصر بن مترف غناء صالح السيد

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سبباً في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا

من الرطب بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
3: 1 2 3 انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس

إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفلك.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: Texas.
1: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ عبد الله الهاشمي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير ما تيسر له من آيات الله البينات.
2: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: على آله وصحبه أجمعين، مشاهدين ومستمعين الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث المباشر لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث سأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان التواضع من أفضل العبادات، يلقيها فضيلة الشيخ راشد الخاطري ويرفع على مسامعنا الأذان عبد الله البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رفع مكانة المتواضعين، وذم خصال المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى القائل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن خلق المرسلين والأنبياء.

كريمة ذوي الفضل والحكماء، إنه خلق التواضع ومعناه تهذيب النفس عن الكبر ولين الجانب واحترام الناس واللطف في معاملتهم، فتحصل المودة والألفة. وقد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، أي ارفق بهم وتواضع لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع من أفضل طاعات الرحمن وأجل معالي الإيمان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون متواضعا، ولما العجب؟ أوليست أول صفات عباد الرحمن عز وجل؟ قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار ولين وتواضع. فتأملوا رحمكم الله كيف بدأ الله وصفهم بالتواضع قبل سائر خصالهم، وكيف كرمهم الله به وشرف ذكرهم، وإلى نفسه أضافهم فسماهم عباد الرحمن. وما ذلك إلا لأن التواضع سلم المكارم ومفتاح المعالي، كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد قيل: إن رفيع القوم من يتواضع. عباد الله، إن التواضع فضيلة بين نقيصتين، فهو عزة ووقار لا تعال واستكبار، ولا ذلة وانكسار. فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا متماوتا متكلفا التواضع، فنهره وقال: لا تمت علينا ديننا. فالمتواضع عزيز مكرم، محبوب عند ربه، قريب من أهله. فتواضعوا عباد الله. وما أحسن قول من قال: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا أيها المتواضعون، إن التواضع قيمة محورية في حياتنا تستقيم بها معاملاتنا، إذ يحمل الإنسان على خدمة الآخرين. ألم تروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وتواضعه في خدمة غيره؟ فقد أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فذهب صلى الله عليه وسلم معها ووقف منصتا إليها حتى لبى لها حاجتها. فما أعظمه من خلق يعزز التآلف والتكافل في المجتمع ويحصنه من الآفات الأخلاقية. فمن غاب تواضعه برزت إساءته إذا تكلم، ومنعه الكبر من أن يتعلم. ذلك أن القلب الذي دخلته ظلمة الكبر لا تغشاه أنوار العلم. وقد قيل: لا يتعلم العلم مستح أولا مستكبر. وإنك لترى المتكبر يتعالى على غيره ويطلب ما لا يستحقه، ويرى في نفسه ما ليس أهلا له، متفاخرا بما ليس عنده كلابس ثوبي زور، كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا أهل الإمارات، يا من عرفتم بالتواضع، اعتزوا بقيمكم وكونوا دوما شامة بين الناس بأخلاقكم، ورسخوا خلق التواضع في أبنائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا. الله أكبر
0: الله أكبر
1: الحمد لله.

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا أيها المشاهدون ومستمعنا الكرام، نكون قد نقلنا إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، سائلين الله تعالى لكم دوام التوفيق والنجاح. والآن نعود بكم إلى الاستديوهات لمتابعة وتكملة بقية برامجكم، حيث كان معكم حمد محمد البلوشي من التقديم والسيد أشرف الشوربجي من الإخراج، ونشكر شؤون الإسلامية للأوقاف والزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
5: 1 2 3 انطلق.
4: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
6: فخورين بالإمارات.

0: تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات اف ام وخلي الفرحة تزيد.
1: جديد إمارات اف ام ظبياني، كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي، ألحان ناصر بن مترب، غناء صالح السعيد.

FM ظبياني كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي الحان ناصر بن مترف غناء صالح السيد

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
3: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
2: 1 2 3 انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل. من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط، 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال. وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
2: 1 2 3 انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات اف ام،
1: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام.
3: دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
6: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: أنت تسمع إمارات إف إم. الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد اثنان ثلاثة انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد اثنان ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية، يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة، ومن فكرة صادقة، ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

أنا طماع يا أبو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاح مع ماي أنا مع ماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك أنا من صار

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي.

واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. 1, 2.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات اف ام. تسمع وكأنك ترى.
2: جديد إمارات اف ام. ظبياني. كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي. ألحان ناصر بن مترف. غناء صالح السعيد.

0: nostro.
1: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات اف

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مدينة بلغراد في ختام زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان في مقدمة مودعي سموه فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا لدى مغادرته مطار بلغراد نيكولا تسلا وعدد من الوزراء والمسؤولين. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه

0: حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي. العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق النسخة المقبلة من قمة الإعلام العربي في دبي من 15 إلى 17 من سبتمبر المقبل. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب من 3 إلى 9 من أغسطس 2026 ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة في أبوظبي، وذلك بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة فعاليات بطولة العالم للجوجيتسو 2026 من 1 إلى 9 من أغسطس في مبادلة إرينا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
6: 1 2 3 انطلق.
5: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16 ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
8: فخورين بالإمارات.
9: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
8: فخورين بالإمارات.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
3: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل. من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط، ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال. وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: قابض الخط، نرب السلامة، بس تتأكد من سرعة الشارع والحين نكمل أغانينا.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
2: 1، 2، 3، انطلق.
1: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1، 2، 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: نصيحة ديكور من هومز آر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: والحصري
1: مارون يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شكرا.
1: نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

0: الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذه الأعمال والهجمات العدوانية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، معتبرا أن ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي أنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين وجاءت بعد أطلاق طهران صواريخ بالستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد وكيانات ذكرت إنهم يقدمون الدعم لشركة طيران إيرانية تتهمها واشنطن بتسهيل نشاطات الحرس الثوري الإيراني. قال حاكم منطقة فولغوغراد الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن اندلاع حريق في منشأة للطاقة ومستودعات في المنطقة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. من جانبها أعلنت شركة وايد بريز الروسية للتجارة الإلكترونية أن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا تابعا لها في فولغوغراد جنوب روسيا. ذكرت فرق الإطفاء التي تكافح حريقا هائلا بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في بريطانيا أن الحريق بدأ يستقر مع دخول جهود مكافحة الحرائق يومها 3. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: فخورين بالإمارات.
8: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
7: فخورين بالإمارات.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM. الموجة الصح.

0: Latvia.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.

0: عاشوا عاشوا عاشوا حلوين حلوين.
1: نجتمع المحبة.
2: المحبة نارها نار ودواها دوا.
1: ونتواصل في الخير.
3: وخير إن شاء الله.
1: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

إمارات FM. ظبياني، كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي، ألحاني ناصر بن مترف، غناء صالح السيد.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 إلى 19 سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة. حققت مجموعة الدار مبيعات بقيمة 1,500,000,000 درهم خلال إطلاق مشروع ذا كانو بيس، أول مجمع سكني ضمن مشروع ياس بوينت، مؤكدة الجاذبية المتنامية للوجهات السكنية المتكاملة في أبوظبي واستمرار الزخم القياسي الذي تقوده الإمارة في سوقها العقاري، مدعوما بارتفاع الطلب على المشاريع النوعية ذات المقومات الاستثمارية ونمو الحياة المتكامل. وافق مجلس إدارة إمستيل خلال اجتماعه على تأسيس شركة تحت مسمى الإمارات للإسمنت، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لإمستيل. أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في دولة الإمارات اعتماد أسعار الوقود لشهر أغسطس الجاري، والتي شهدت تعديلاً محدوداً في أسعار منتجات الغازولين والديزل تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية. وجاءت أسعار الوقود لشهر أغسطس على النحو الآتي: وقود الديزل 3.80 درهم لكل لتر، البنزين سوبر 98 3.60 درهم لكل لتر، البنزين خصوصي 95 3.49 درهم لكل لتر، البنزين A بلس 91 3.41 درهم لكل لتر. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: الكثير يحدث عندما تعد إلى 3.
3: 1 2 3 انطلق.
2: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. 1 2 3. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. 3 أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي.
4: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في غمزة راس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا غمزة راس اليوم.
3: قد تبدو لك للوهلة الأولى

مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل. لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

0: الكثير يحدث عندما تعد إلى ثلاثة.
1: واحد، اثنان، ثلاثة، انطلق.
0: الجميع إلى الكاميرا، استعدوا. واحد، اثنان، ثلاثة. والآن ولثلاثة أيام سترون مفاجأة مدهشة. لولو يقدم تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة، توفير لم يسبق من قبل، من 31 يوليو إلى 2 أغسطس فقط. ثلاثة أيام من تسوق لا يخطر ببال، وفروا الكثير عبر كل الفئات. تخفيضات الأيام الثلاثة الكبيرة في جميع متاجر لولو بالإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

إلى باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

آن الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.
1: لما يكون معك لك
2: أوكي.
3: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM
1: كليك
2: أوكي.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيآند UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيآند دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 40-31، شارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 33-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: أحسنت. شكرا. وياك
1: إمارات FM وياك عشرة عمر وسنين من 95 إمارات FM.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا لخطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع. الساعة الآن 10 مساءً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: Danke.
1: قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: مع إمارات FM.
1: ابتدى الصيف والصيف انبدى فيه عادة
2: تسمع وكأنك ترى.
3: جديد إمارات FM ظبياني كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي ألحان ناصر بن مترف غناء صالح السعيد

ام ظبياني كلمات سالم حسن بن غريب البلوشي الحاني ناصر بن مترف غنى صالح السعيد

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على البحر، على البحر، أو في الباب، أو في الباب، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات

0: Patrón.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: وما وحشتك يا حبيبي، ما وحشتك.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذو لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

الهوى هواكم، وجواء نتحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارة اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارة اف ام.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: لكم العافية.
1: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: عش نفسك وانت عش مع إمارات FM. تسمع وكأنك نام.
1: ترى مقوى كفاية مني صبرت صيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM.
2: سود الهدب ودعاء أناجي حلو الصبا مزيون شوفه لذيذ علاج للشاجي والمعضلات تهون.

0: يا رب لك محتاج فراج للهم لي مخزون هما وانا هبلاجي احجاجي كندها فرعون.
1: لحظة الاغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني بس متأكد انك رابط حزامك

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

برامج مختلفة فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟

0: صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا.
1: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
0: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
1: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها بحياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعب راويش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
0: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
1: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
0: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
1: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
0: بعد. صار عندك حجوزات؟
1: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

فستان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: يلا قاصد جداكم حافي يا حلوين المشمس.

çıkarıp yiyor.

0: مثبت مرات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني لا تختبر
1: ولكن

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.